0: stronger. But one special friendship Enes had developed was with Fadi al-Wahidi. They grew up together, but during the war, they became even closer.
1: في الحرب قوية تلاقيتنا بشكل مش طبيعي. يعني صار زي توأم روحي أنس في الحرب. فاهمين بعض دائما مع بعض ما بنفارق بعض نهائيا.
0: A sentiment echoed by Anas.
2: الزميل فادي الوحيدي هو صديق قبل ما يكون زميل في العمل. كنا وثقنا هاي المجزرة من اللحظات الأولى قدرا كنا في هذه المنطقة، ومن ثم وصلنا العمل سويا طيلة الحرب برفقة باقي الزملاء في شمال قطاع غزة وفريق الجزيرة.
0: They stayed side by side in northern Gaza, reporting through the devastation. They faced the danger as one and were targeted together.
2: في هذا اليوم يوم استهداف الزميل فادي جاءت الطائرة المسيرة فوق سيارة البث الخاصة بنا وقامت بإطلاق عشرات الطلقات باتجاهنا بشكل مباشر. أنا كنت في وسط الشارع وكان الزميل فادي وكان بقية الزملاء تفرقنا مسرعين، فإذ بطلقة من الطائرة المسيرة بشكل مباشر في الزميل فادي فسقط على الأرض مباشرة على وجهه.
3: يا فادي!
2: في اللحظة الأولى نحن ودعنا فادي أنه شهيد. طبعاً كنا لابسين زي الصحافة والجميع شايفنا صحفيين.
0: A clearly distraught Anas and his team rushed Fadi to the hospital. They stayed by his side for months, hoping not just for Fadi's recovery, but also for their friend to leave Gaza and get treatment. They cared for him. They reassured him. They even celebrated his birthday.
4: Birthday to you. Happy birthday.
0: Israel blocked Fadi's evacuation repeatedly. It would be 4 months before he was finally permitted to leave. His injuries were life-changing.
1: أول ما صحيت يعني أنا من الإصابة ما كانوا عارفين إيش فيه، فأنا وقتها بدي أحرك رجلي بدي أقلب حالي يمين شمال، ففي هذا الوقت ما كنت قادر أعمل إشي، فبقولهم يعني بقولهم الحمد لله كنت مغطى، بقول للزميل كان أنس دائما جنب بقوله الحمد لله يعني تنبت رجلي وخلاص راح عجن رجلي وإن شاء الله بلحقهن. فبقول لي لا الحمد لله موجودات رجليك بس مش معروف ايش اللي معك انت.
0: An Israeli bullet completely severed Fadi's spinal cord. It left him paralyzed. His ability to walk taken in an instant. Anas stood beside his colleagues in grief and carried many to their graves. Ismail Ghul and Ramir Rifi, killed when an Israeli drone struck their press vehicle while returning from assignment. Hassan Hamad, just 19 years old, killed in a drone strike that targeted him while he was in his bedroom. The killing of any journalist is a war crime, but each of these assassinations were dismissed by Israel with unsubstantiated, barely challenged claims they were affiliated to Hamas, claims repeated with deadly ease. It was a pattern Anas knew all too well. Journalists silenced, one by one.
2: ونحن فقدنا أكثر من 230 صحفي فلسطيني داخل قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي دائما بحاول يوجه اتهامات ويوجه يكون مجهز المبرر لاستهداف أي صحفي أو استهداف أي شخص في داخل قطاع غزة. وارد أنه

0: يكون دائما يوجد المبررات لأي استهداف، لأي قصف، لأي تهديد من أجل الوقف عن التغطية.
1: After 15 months of relentless bombardment, the people of Gaza celebrated a fragile ceasefire. من جسدي خلال هذه المدة وخلال هذه الفترة الطويلة. Anas was one of the many journalists raised on the shoulders of those whose testimonies he'd shared with the world. هذا الإعلان ووقف إطلاق النار للمواطنين ولكل سكان غزة الذين. After weeks of separation, he reunited with his friends and family.
2: الله عشان وين ليش بتمشطيلة؟ عشان بتحبيني انا بموت فيك.
1: But the joy was short-lived. Just 2 months later, Israel broke the ceasefire. The violence returned with the brutality Gaza had yet to see. Amid the renewed violence, Anas's friend and fellow journalist, Hussam Shabat, was targeted.
3: لا إله إلا الله!
4: لا إله إلا الله!
0: خبر استهداف حسام يعني كان يعني زي كأنه واحد من إخوتي أنا فقدت، لأنه أنا كنت أشوفه أكثر من عيلتي وأكثر من أهلي وأكثر من إخوتي.
1: An Israeli drone struck Hussam's car, clearly marked press, killing him instantly. He was just 23 years old. A devastating reminder of the price journalists in Gaza continue to pay for telling the truth. And a chilling warning to Anas. He could be next.
0: اللي بعد حسام تم استهداف عدد من الصحفيين. أنا أحد الصحفيين اللي ممكن أتعرض في أي لحظة الآن لاستهداف مباشر، سواء أنا أو عائلتي أو الزملاء اللي معايا في العمل في الفريق.
1: Two months later, another journalist, Hassan Asliah, was killed in an Israeli airstrike. He had already been attacked a few weeks before.
5: يا حسن! حسن! يا حسن!
1: While recovering, Israel bombed the hospital he was being treated in.
0: حسن صليح في داخل المستشفى اللي بتعتبر مكان آمن استهدفوا داخل المستشفى. فبالتالي في المستشفيات بتم استهداف الصحفيين، في خيام الصحفيين بتم استهدافهم، في مراكز الإيواء بتم استهدافهم، داخل عربات البث بتم استهدافهم، في داخل مركباتهم الشخصية، في داخل منازلهم هم مع عائلاتهم. فبالتالي لا يوجد أي مكان آمن لأي صحفي في داخل قطاع غزة.
1: Since October 2023, more journalists have been killed in Gaza than in any conflict in modern history. Despite tragic losses, relentless danger, and constant threats, Anas carried on reporting with unwavering resolve. For him, it was a responsibility to let the world know the suffering of his people.
0: أصبحت صوت للناس، يعني الناس مجرد ما إني أتأخر عن حدث ما يقولوا وين أنس؟ ليش أنس ما صورت؟ ليش ما وثقت؟ ورجي العالم يا أنس، استمر يا أنس، تقفش، أنت صوتنا، بدنا إياك. فكانت هذه الكلمات دائما تديني حافز إنه أنا صوت الناس وأنا لازم أوصل رسالة الناس.
6: استمر يا أستاذ أنس، استمر، استمر، أنت صوتنا.
1: Even when the weight of his responsibility became almost unbearable, it was this encouragement that motivated Anas to continue. Israel had stopped all aid from entering Gaza, and hunger was spreading fast. Anas began documenting the deliberate starvation of his people, exposing not just destruction, but desperation. He knew the world needed to see what Gaza was being forced to endure. As images of starving children reached global audiences, public sentiment started shifting. Israel began to face growing criticism over the humanitarian toll of its actions. NSS reports were gaining traction, and with that visibility came greater risk.
0: نقلنا مشاهد الأطفال وهم في حالة من حالة صعبة من الانهيار ومن الغثيان وأيضا من سوء التغذية وملامح المجاعة على أجسادهم. كان المشهد لا يوصف، والمشهد كان صعب وقاسي. الاحتلال الإسرائيلي لا يريد للصورة أن تخرج من قطاع غزة.
1: The threats to Anas became more direct, more frequent, and more severe. He urged the world to protect not just him, but all journalists in Gaza.
0: بوجه رسالة لوسائل الإعلام الأجنبية والعالمية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم باستهدافنا من أجل إسكاتنا. النجاة ربما وأنا أتحدث معك في هذه اللحظات يتم استهداف في أي لحظة، على الأقل أن يقوموا بنقل ما نقوم نحن بتوثيقه في داخل قطاع غزة، ويقوموا بنقله لكل العالم ولكل شعوب العالم، وأيضا يشكل حماية لنا نحن كزملاء صحفيين في داخل قطاع غزة ما زلنا محاصرين حتى هذه اللحظة.
1: His pleas were ignored.
6: جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن يستهدف بوابة مستشفى الشفاء.
7: وهنا
6: استهداف قائمة الزميل الصحفي أنس الشريف.
1: On August 10th, 2025, an Israeli drone struck the press tent of the Al Jazeera Arabic team. In one instant, five journalists were brutally murdered. The images, too graphic to show. Anas al-Sharif, Muhammad Qreqa, Ibrahim Zahir, Muhammad Nawfal, Mu'min Aliwa, silenced in their determined pursuit to show the world the brutality of this assault on Gaza.
8: خبر استشهاد أناس كسرني كسر. يعني موصف الكاش الحالة اللي كنت فيها وقتها. كنت أدعي يعني شفت جسته أو في أول ما صار لي كنت أقول لا كذب يا رب كذب يا رب كذب، كنت أدعي يا رب كذب يا رب كذب، إلا أنس يا رب خلينا أنس يا رب خلينا أنس.
1: News of Anas's death devastated the people whose voice he had become and outraged the world. The UN and human rights organizations condemned the assassinations of Al Jazeera's journalists. Much of the Western media fixated over baseless questions about Anas's political affiliations, echoing Israel's smear campaign against him. Al Jazeera condemned the killings with fierce urgency, denouncing the violence and calling for global solidarity. The message was clear to those desperately trying to silence the truth. The coverage will continue.
9: رحم الله الشهداء، رحم الله شهداء الجزيرة، ورحم الله شهداء الحقيقة. إنها الفاجعة، ولكنها الفاجعة التي تولد الإرادة وتولد الصلابة والمضي قدما على طريق نقل الحقائق. نقول إن قتل الأنبياء لم يحل دون انتشار الرسالات، ونقول أيضا إن قتل الصحفيين لن يحول دون انتشار الحقائق والكلمات.
1: Anas al-Sharif was a father, a son, a husband,